بعيل قبل علي ملخوت هذه العيلة بين باشنيم ولاخدم علي ممسار قمه بك دون عادي نفسي ومياد اشتزي ميكون مرعين بشين وميكون روحين بشين بلا شادين عليه وبسفرة قمي عرسي بعيل باري خالي مري والمعلي بيتي والمسجد قمي خالي متحلو سقيا ובתר כן אצלי צלותיה ויסב עת אמינו נבן קדישין דכתיב ואני